0: Of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: قلت احنا موضوع العرس هذا اللي احنا بنعاني منه من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شال المخيم الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق يعني الحمد لله رب العالمين ربنا طفيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال ان نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهوش بنام على عتمه فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: Thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: احنا موضوع العرس هذا اللي احنا بنعاني منه من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شال المخيم. الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسة بتلاقي 10 في تزايد في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسة وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال ان نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على العتمة فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: احنا موضوع العرس هذا اللي احنا بنعاني منه من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شال المخيم الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسة بتلاقي 10 في تزايد في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسة وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال ان نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهوش بنام على العتمة فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي

0: Thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: احنا موضوع العرس هذا اللي احنا بنعاني منه من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شال المخيم الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال ان نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهوش بنام على العتمة فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: Thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن وجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعندي الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: من اول ما بدينا في المخيم انا واول ما شاء المخيم الموضوع انه القوارض تنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسة وانا لحقته الحوق يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابرة وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضو من مشكلة ضوئية ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال ان نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهوش بنام على عتمه فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على العتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: Thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرقه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي الجوال الجوال ان وجد معي فلوس بشحنه ما وجدش فلوس بشحنهوش بنام على عتمه فعند الاطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام الا اروح انا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف انا ايش اسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: Thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: من أول ما بدينا في المخيم أنا وأول ما شال المخيم الموضوع أنه القوارض تنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسة بتلاقي عشرة في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني أنا قبل أسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه أنه الطفل هذا انخبش من العرسة وأنا لحقته الحوق يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه أنه أنا لحقته يعني على الساعة 5 الفجر لحقته على الهلال أدته إبرة وأدوني برهم تجميل أنه يروح الجرح وأنا يعني لحتى الآن أنه أنا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فأنا بعاني برضو من مشكلة ضوئية ما عنديش ضوء فبضل طول الليل أنا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: With many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
1: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.

0: thousands of displaced Palestinians across Gaza are facing worsening infestations of rats and insects as deteriorating sanitation conditions and mounting waste deepen the humanitarian crisis in overcrowded camps. Footage released by the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East showed sanitation crews carrying out waste collection, pesticide spraying and disinfection campaigns in camps and schools serving as emergency shelters.
1: الموضوع انه القوارض بتنتشر بشكل مش طبيعي يعني اليوم تقتل عرسه بتلاقي 10 في تزايد.
0: The worsening outbreak comes as the majority of Gaza's population remains displaced, with many families living in damaged buildings, roadside encampments and temporary shelters erected on the ruins of destroyed neighborhoods.
2: عندي يعني انا قبل اسبوعين الطفل هذا زي ما طرأه انه الطفل هذا انخبش من العرسه وانا لحقته الحوق. يعني الحمد لله رب العالمين ربنا لطف فيه انه انا لحقته يعني على الساعه 5 الفجر لحقته على الهلال اديته ابره وادوني برهم تجميل انه يروح الجرح وانا يعني لحتى الان انه انا لسه ما زال بعاني من العرس والفيران فانا بعاني برضه من مشكله ضوئيه ما عنديش ضوء فبضل طول الليل انا يعني سهران عشان موضوع العرس وبضوي في الجوال الجوال إن نوجد معي فلوس بشحنه ما نوجدش فلوس بشحنهش بنام على عتمة فعند الأطفال بخافوا في الليل يروحوا على الحمام إلا أروح أنا معهم بضوء فلما يكون فيش ضوء بروح بالعصا فمش عارف أنا إيش أسوي.
0: Aid agencies have repeatedly warned that the collapse of sewage infrastructure and limited access to clean water are accelerating health risks across the enclave, particularly among children.